قلت الخيبة الجديد اخ شبرت لي اقلبيه لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بمتيه بلي ما تسبون اتلاخ بيش ارض وتيبو خيه عاد يومي احرون.